شوام ويجي شوام ماشي كل شوام ملاهم دول شوام حالا هيك كل شوام قولهم أماش شوام ويجي كل شوام ويجي شوام سنعم ويجي دواء أما وتنجاي نما قبلنا سنجل سنجل يا ترى مكي سنجل نما سنبابا كلا تنا بابا ويا ترى ميري كي تنجل